0: وتركو نروكا نمورو برو ما من نوكي كوغونو إيفو يونتونو كل بيغنو كادي وقتي وطو نوكي لاكريتي نو راديو فراتنتي 96.5 زاكا لغوة إنا خميزة نو كل بيس إنا رزومة إيكوة ميتا رزومة تيتي يو نو بينا جبرين كاتي كاسما نا إيوين كينا يو إيكو يو كانغونو هنانزيبو غا إيو بون إيوين فاي وانوانيو إيدون كوي ناندا هنانزيبو يو Ya ka irikwe nam kibugo sintia imun faizi no kaga idon doma zarzuma ine wazi atama hige kalka waliza na no yung alfayo ngonu digi banna nero bai furu ino ka unse ilalo dea islama tere uin dunia wanwanyu nuka mba ila karitina no kano ngonu kwa raku zimene sinti zimene nkante zimene nzante ina fuhusa mano kulpesa ibine suin kandiniga no bon kano king la karitiga di wakati oto imun fai wanwanyu mefo ikin kate ina kameza no kulpeise ibine suin kadinga kwene inwae uka kirumfu yodo wakame bine sari ugano kwe kogoni ikwe makana bine uka bine ugano ngoni ikwe matonton ikulpeise ini kai gano ikwe arokini mefo mwajine kwe ubongo la karikani ubongo ikwe mainote ikulpeise dea imbe fefetila kagoni ikamyoga aima ima azano se tamatama debe naruka fefetila dini induka lakariti inwi alfa yusu ama ilakariti ama itont naruka ilpese ni wazina dina inwa buoguna mintiwe kini iye nyana teke guru hinzabu fefetila kagoni ikamyoga nyego fefetila ka iba kwenna no se kere okano zano unwi radio fratente awunche bugudi ka afirika wikina sefima Mwirona ka kukari tutoma no kinte maburunga. Kame danyo naduka labari mwingbe mwing haraka wanwanyo manochi bara. Safu iyentena giri iyentena ka radio fratente awinche wulika wiki na sifima ana awinga mbufiri. Ni kangoba maka sadi machi unindo nguna BPC no. Awubine baki nonguna. Anakia foko ugabu, labari mbe mwing haraka wanwanyu, makadia doka me, radio doka meno, akulpai, banochi ba. Nea sefima, kievu guna aka radio fratente ya guna, ingu radio fratente kuna. Idi, journalism doka me, banchi ba, labari no doka mena. Radio makia mwing teknisien, banchi ba. Pilotaj de drone, nyeno, drone dikan kinsa mabondo ambiyoza, heka hima mwing, azansio kulpem banochi ba. Kadraj boni, Kamera kotoyo naruka wa alamari bano kiba. Infografi. Kazi manna hantuyo nabia teyo. Akulpa yi mwizama nungwe gina wanwanyoga bano kiba. Montage et réalisation audiovisuel di. Nyeno. Gwiri kulpa yi metegamba yore. Ma hinsa ma boryani. Radio do kameno. Television do kameno. Sefima. Deno wuru kiebudi bano kiba. Obeo. Kiebuna ka agonu radio fratente kuna. Para kune edo. Kanada gweno igonu. Iyo na kutew zeno. Igonu kukire guna. Radio no ka zama ni mungwe gina wanwanyo ka ima. Radio do kame na television do kame. Me yun igonu kolu web tv agoni ise maya kaka aki bor kirikiyo ka kameno noba no kuyo daman kiba labari wingbe wing haraka wanu anyo sefima safu yenteo agonu kwa wing solu wing haraka wanu anyo te deno kuchi unindo abakino agoni anki bor biri mine yogo nose deno agunania ono kudam ankew sefima kunani badofo za sosu wa guru iyaku kakwena wikiri guru iye za wite kakwena 19 umanaru ka sekretaria radio fratentido ukano kumano full lambo ukano wabaini kake deno ubangia nose full lamba sinti odam 01-44-21-75-00 awabini odam 01-66-93-36-17 naruka sefima radio fratente unkie buguna kana unga mboferi giri yente wina ngonu kono wabatu ukana no koyo sali makio sali makigonio borberio subana ria sefima unba director kangake Raul Steve ngonu kon nyena ana kamedam fefeti ladiga nyaki makabunos fefeti ladi nuka iba gobzeri no sena nyenze utruku naruka numa waroboro atama ibeni naruka iwin fefeti layona ifo yon tono kulpeiga no bia ruzuma naruka ruzuma ikin kana no se wazi leon ruzuma o alfa yusuf agon digibana ima yutreta salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh abu ismail
0: ina jibrinka
1: te
0: ikwe maino te
1: isa amin
0: lea idon hunanzibu lea dirikwe ba iba dobu pwene na ilikwe sini binewari na wazi sabu kaboro Ino kaboro ba ini kagana, kabonkani tena, ni adirikweba nukano ba ila akaritina. Bismillah alfa.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إن السلام زما إن قبير السابو كاب كترجع قبير السابو تنتى أنتا أقبل ترجع. إيجونو كو شيرة كاب فاسي كم بعنا نكيمي ساقب ترجع فلانكو. إيجونو كو أصلاتي هنو أصلاتي تنتى وارى أقبل ترجع ما تويني سعي موجين برجع. عندي محمد صلى الله عليه وسلم مرغنتنا فوبرم نا باسيو نبرو هنو كان كنارا على دينو اتوكي تنايغا نو كما كلنا هنا دينو اني هل انا كاكوي بير با هنا وانت بي وانا كاكونا غاني بنا هنا بركل باي فو كان كين هو ليس وقت وكنا اي ابو اسماعيل نا ابو يربرون كل باي فو غير مانت انتونو كل بايغا ذا كانوا ما فاتن كنا سين ابو اسماعيل يا كي هنيوكا برو bagana kakinna bon kanu zaman ke fagana ba mani baronde go hono bon kanin non kin ko ware e kulpa ikuna kin ko banu bon kanin bo fosiko ba bon futi ipe akwetana mai kulpa iki bon kanu yo den yanzu islam zaman agono he ka banan boro maki bon kanu agono he ukuna ka banan boro maki bon kanu ya kwe ko baro foro ka kwe bir ka kwe terege ka bir na foro kul pai mate une gabitiki mate une gabi zaka be mate na kimi be mate na ekande Muhammad sallallahu alaihi wasallama anate dia ikwen na wundi ya gana yo na kimi akin na baro maki bon kanu ma zahe na no kul pai ikwe ma idan akwe tere win tan yo kuna kan bagana na ekande bina akwe tere gana na yari bana yanzu islamu wuhe ka hakin nan boron mabon kante kan hunan zibu handuniya kai kan hunan zibu kiyama ya ki boron maki he ka na tuba bayanin na istighfaru awin bayani yo abaki sabu mabon kante be mayina da handuniya fu be mayina da kwe ki suba kiyama zaman ke faganna idiya zunubi na tali taliyo abara tinyeno borose nya ya kabara bine bibi nya abara bine sari borose de ya denduwa irikpe na nkosu haranya na zanse mobi kan ki feke feke no ya na win feke feke ki obine nki bonka no no ya de ya istighfaru na tuba te irikpe tuba nwaro irikpe ga kasi mana dere dere na terzi terzi kangote akin ki sabu no mamakane ka bonka nte hini kulu za handu na fuwa kuna sari maya ka bonka nte da kweki suba kiyama ikpe ka kwe terake kabiri sini القرآن جرمان تكونا عندما نوهو من دلبون أكي فقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا مكين سامني عندما نوهو عليه الصلاة والسلام مكين برون سي استغفروا ربكم ونانك غفارا واري نونو ركبه إنه كان غفارا عندما نودي أكويدي أبارك بيكا أبارك قوسو بينو حكين كاوين تنيوكا كيرونا غفارا واري نكيمي قوسونا دينوتا كابيني يرسل السماء عليكم مدرارا يكوكا كويتراجا كابيري بحرزمان كيتانوسي هاري انفانينتي هاري البركانتي ويمددكم باموال وبنين بكويتري مانا نون ازك يوما كي هكا با اما نون ازك يوبياني نوسي بان هيوما تي هكا هما ويجعل لكم جنات بأن نوين غنيو هيو كانو دمانو دماريو انزي كبوسو كهنزيتي كبوري ويجعل لكم انهارا هل هير بيا ما بيناني نوسي هيو كل بايكا كبير كاكو تريجي كبيري سني abate tanse ifa aki sabu dinna istighfaru te kaka barang wale katuba ikwe kakwe terege kawiri mana ihini katuba na maa barabon kani no kwene baroma bika ngo dereo be matuba ikwe maiki tambon kano nze silama zama yano kwene agonu heka akina baroma bon kani te bila akari makani be kusuma mbore be mamoru nabine bibi nabine sario nya ki ikwe kakwe terege kabiri mwinsi nimayo Al-Quran mayo, awune kewyo, ذكري تيو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نا ديمي ديميو ما بياني مو القرآن كيو أباكي سابو ما بون كانت هان دنيا بيانكي سابو ما بون كانت داكوكي سبا كياما لكر كان يو بيني وين بانيوني أقول بينو يبقى تنسي نا وين ذكري تيو نا وين قرآن كيو يو نا وين mageni yo na une mahena niyo zanaka kwibir ka kwitarage khabir gonon ko senisa alquran girmanta kuna aki alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub burun kirun kanna kimino kwizati pese kwibirise min la kariyo kin kanino bimbine maye bimma bonkanite na kwibir ka kwiterage kabiru mun zikiri teyo wato na kwibir ka kwiterage kabiru mun ma sinin mayo ma keyo alquran keyo kai pebini ake ala bi zikri la an uhafir kama yala ala bi zikri llahi tatma'innul qulub yala anaki kwibir une alquran une mayo bebere wona sene wona mayo nya kimbine banani kabine kanani kala akari oyeyani kabine oyeyani e ka barano ya alquran yonke yo akinga banani no alquran ke yo akin boro banani no akimbine yeyani no akin la akari kanani akin la lo gare no akimbine bibi gare no akimbine sari gare no de innan ka alquran ke yo bayan ipe mai ki tambon kanu agono ya ka kinan kwene boro mabon kanani te mabon kanani te ya ki mo gingari ka barofa